هن طابي طير وكلك خذيت زانا هالبجة ويواقيجي اثر رابن جنجل سودا اليمان شوتي بين برابين ببن جوجي غربت آواهيجي ذكر سودا اليمان شوتي بكم كار حلاب جي صندوقم قران قسم ناب خذيت راي جبري ما كل زرافي لا تشو ملكي مقرن بين سرمي ولا تبرون كورون بيرانكم استاذ

لا عفو الله بتزده بدا طيبرز ده شو ها قيلا مفات سه شو خراب يا مقناش ماري لا حيوه از ويش بيا مش ما برور وارد ناظر برور وارد ناظر وزور مزي روية مراد درشي هما بزون اقاهي كومي بحر قارندي كومي اوكيانوستي لازر شما سبن زر شما مردم كشي زر شما كيون شون را پزرون شما ولات شون را و ولات نوان يون را زر شما

لمالي وكوچهي لبازاران وپاركان لهر دري و هر قابي بزماني خو باخبر بكنون و خونام ببينن زماني ما هر تشتيميه زماني ما هيلن و هبونامي

حيوانو بري باي بوتي جلب نكدو مكي حنا كانوا لا كرديان شبالي جرى قوتي حاجة هوا قيسكانا يا بريفانا يا تريانا يا جنكانا حكى دايكا تقوى